0: يعني عادت مغنيين كبوت شباكو كان كان هاي اس درك انا كان ملي بيرك مالي ورز بايدي راديا سويا اما متمال اللي فلكا اللي فلكا كوت اخي
1: خويا مورا تقولين يقول لي تموين غسين دي النهرسة تبايا موي تعرفي يو فيدا يوني تبسو كي انستير في سنو بيس كبرس سيمنا غداري غاندي كنسي مدلي كبير كتكم فانيلن دو يون ين جوتس كون بباية دانكي
2: هاي خويا مورا جولين طب لقوين سخن دا عن جايسن ستينلي وات بدافي يار اي بود سي داخي خد ميت ين Laat niemand zijn vrije stil vandaag. Dat komt van de hele highway fisheries, Spanisch. Lekker verjaardag, Jason. Liefde je in. Bye-bye.
3: Morgen jullie. Ik wil ook net bij je geluk zeggen, Jason Stanley. Op zijn verjaardag. Goedheid en gunst op zijn leven. En maar daar nog bij je jaren wees. Want als die radio die lekker is, dan is daar net één wat die radio kan fixen. En dat is Jason Stanley. Alles wat mooi is, Jason, en dat komt bij je liefde van Antima van Weerbedag. Mooi dag, Jolien.
4: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
5: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. See, minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Does your Toyota Quantum need a service? Megalink in George is having an October Quantum service special. Yes, book your Quantum now for a service for only 1,950 Rand plus VAT, including oil, parts and labor. We also do a 20-point safety check. Booking is essential. Call us now at 076-812-3201. Megalink George. We specialize in your bus and truck maintenance and service.
7: Beplan jy Desember wegtrek? Besoek nou in Oktober jou oornagkamer by George Country Resort. Betaal jou Desember bespreking volledig en kry 10% af. Ja, jy het reg gehoor, 10% af op jou Desember verblyf. Kom rus, ontspan en geniet die hart van die tuinroete. Bel ons nou by 071-193-2802 of besoek ons webtuiste by www.georgeresort.co.za. George Country Resort, waar die natuur soos 'n tuiskoms voel.